0: iya kai ga inda shi ma zai iya bakin shi ko tashi nan ba wahala kawai wannan addu'an ne za a yi magana a riƙa karantawa Allahumma mi aka ce Allahumma atini al-hikmata na yi guntu-guntu ne dan a rike Allahumma atini al-hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan katira shikenan Allahumma atini al-hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan katira wasu a ƙasar waje sun kai yara amma su ba su san ba su iya komi ba Allahumma atini al-hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan katira inda sun gama karatun an kashe kuɗi an kashe kuɗin accommodation an kashe kuɗin kaza an kashe kuɗin kaza har sun je sun yi musu graduation amma wallahi sun san ba su iya komi ba
1: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio
2: za a saurari karatun alqur'ani mai girma wanda Mas'ud Abdullahi Sarki ya dauki nauyin kawo muku muna roƙon Allah ya ba wa ƙasar mu Najeriya zaman lafiya da jahar mu ta Kano ya yi riko da hannayen shugabannin mu ya ba su ikon sauke nauyin da Allah ya dora musu amin summa amin
3: qara arama qullaka innaka lantastati ya mai sabra qara in sa'antuka an shan bada faratu sa'ibri kad balagta min laduni uzra fantaraka hatta idha ataya ala qaryati nistatama ahadaha fa bawan yubayyihuma fa wajada fi ajdaran yuridu an yaqafa fa qama qara law shita latakhata alayhi ajra قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكان لمساكين يأملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تاتو كنز لهما كان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تقض عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين هانئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا kara amma man garama fa sawfa nu'azzibuhu summa yuraddu ila rabbihi fa yu'azzibuhu azaban nukura wa amma man amana wa amila salihan fa lahu jazaa'ul husni wa sanaqulu lahu min amrina yusra summa taba sababan hatta idha balaga maqli ash-shamsi wajada tadlu ala qawmin lam na'allakum min duniha sitra kaza وقد أقنا بمارده خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا فرق بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينكم سدا قال ما مكني فيك ربي خير فأعينني بقوة نجعل بينكم وبينكم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين السلفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أبق عليه قطرا فما استطاعوا أن يساروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتوكنا بابك يومئذ يموج في بعض ونفق في الثور وجمعناكم جمعا وعرنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عيونكم في قطاع عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا abasibal ladina kafaru attafiqu ibadi min dunya awliya inna atana jahannama lil kafirina nuzura qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladhina abdalla sa'ilati dunya wa yasibuna annahu yusimuna sunna ulaika alladhina kafaru bi ati rabbihim wa liqwa'ihi fahabidat a'malukum fala nuqimu lakum yawma qiyamati wazna zalika jazaa'ukum jahannamu bima kafaru wa ta'khudhu ayati wa rusulihi huzua innal ladhina amanu wa amiru ssalihati kana lakum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yaquna anha hiwala qul law kana al-baru midadan li kalimati rabbi lanafida al-baru qawla an tanfara kalimatu rabbi walau jina bi mithlihi madada قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافيين ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن الأرض مني وإذا أرى الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل لك من قبل سميا قال رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر أتيا قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد كذبتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومي من المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يقاس حيا واذكر بالكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونكم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت إني أكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فعملته فانتبذت بمكانا قاسيا فجاءها المكان إلى جذع النكرة قال لأريتني مت قول هذا وكنت نسيا منسيا فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت لرحمن صوما فلا نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي به يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضي أمره فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاقترف العذاب من بينهم ويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم abusir biki asimi ibikim wa abusir yawma yatunana lakini zalimun alayhum fi dhararin mubin wa anzirhum yawmal hasrati idha qudi al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun inna lanu narifun lada wa man alayha wa ilayna yarja'un wa dhukur bil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a ya abati ni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi ni abika siratan sawiya ya abati la ta'budi shay'an inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati ni akhafu an yamassaka 'adhabu min ar-rahmani fatakuna li shay'ani waliya qara ruwaqibunanta ana alihati ya ibrahim lam tantahi arjumanna hajurni mariya qala salamun alayk sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa tadilikum wa ma taduna min dunillahi wa ad'u rabbi asi allah kun bi du'ai rabbi shaqiya fala ma tadalakum wa ma buduna min dunillahi wa hamna lahu ishaq wa yaqum wa kullan ja'alna nabiyya wa hamna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya wa dhukur bil kitabi musa innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya wa nadaynahu min janibi turi laymani wa qarrabnahu najiya wa habna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya wa dhukur bil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru alahu bis salati wa dhakar wa kana inda rabbi marudiya wa dhukur bil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliya ulaika alladhina an'ama allahu 'alayhim minan nabiyina min dhurriyyati adama wa mimman hamanna ma'nu wa min dhurriyyati ibrahima wa isra'ila wa mimman hadayna wa ittabaina idza tutule alaykum ayatu rahmani karusu jadan wa bukiya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar fa khalafa min ba'dihim khalfun awa'u salata wa tabu shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa man amila saliha fa ulaika yadkhuluna aljanna wa la yudhlamuna shay'a jannati adnin allati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghayb innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasmauna fiha ragwani la salama wa la kumriqum fiha bukratan wa ashiya tilkal jannatu allati nuraisu min ibadina man kana taqiya wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik law ma bayna aydina wa ma karbana wa ma bayna zalim wa ma kana rabbuka nasiya rabbu samati wal ladhi ma bayna ma fa'buduhu wastabiri ibadati hal tara mulaku samia wa yaqulu linsanu aiza ma mitu la sawfa ukhraju hayya aw la yadhkuru linsanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a wa rabbika lanashurannakum wa shayatin asumma la nuhshira thumma la nuhdirannakum hawla jahannama majusiya thumma la nangdi anna min kulli shayatin nahyuhum ashadu ala ruwamani qutiya thumma la nanu alamu bil ladhina hum awla biha asliya wa minkum illa wariduha kana ala rabbika timam maqdiya thumma nunajil ladhina taqawwa nadharu adh-dhalimina fajusiya wa idha tutule alayhim ayatuna bayinatin qala alladhina kafaru lil الذين آمنوا أيوا الفريق

يتفق قرن منه وتنشق الأرض وتكر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصيكم وعدهم عدا وكلكم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لكم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين وتنذر به قوما لدا وكما هلكنا قبلكم من قرن هل تحس منهم من عدنا وتسمع لهم ركزا الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا لك القرآن وما في الأرض وما بينهما وما تتسارع وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأتى حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم قصوا إني آنست نارا لا لآتيكم منها بقبس وأجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فقل أنا أريك إنك بالوادي المقدس طوي وأنا اخترتك فاستمعي لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أكفي لتجزي كل نفس بما تسعي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواك فترد وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعي قال اقصها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشهد به أذري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحي أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يقول فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتنا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى وقناتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه بغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع واري فاتياه فقولا إنا رسول ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد وحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال ربكما يا موسى قال ربنا الذي قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعلكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأخرجنا بأزواج من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب أبي قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال لآتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن ينشر الناس به فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لكم موسى ويلكم لا تبتروا على
الله كذبا فياساتكم بأظام وقد خاب من امتري فتنازع أمركم

0: kuma sarrun najwe qalu in hazani la sahirani yuridani an yukrijakum min ardikum bi sihrihima wa sababi tariqatikum al musli wa anmi ukai idakum summa tusaffa wa qad abdari ma man istare qalu ya musa ma tulki ma annakuna nanu aw wa imma annakuna awwala man arqi qala balal fa idha hibaluhum wa isiyukum yukhayyalu ilayhi min sihrihim anna atas e bauja safina musihi ki bata muse unna la takam inna kantarale walki ma fi amini katara umma sana inna ma sana kaidu sahir wala yuflihu sahir haisu ate fa ulkiya saratu sujadan qalu amana bi rabbi haruna wa musa qala amantum lahu abra ana zana lakum inna huwa kabirukum allazi allamakum sihir fara qaddi anna aydiyakum وارضوا لكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نسرك على ما جانا من البينات والذي فطرنا فقض بما أنت قاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ما خرحتنا لك من السحر والله كرم أبقى إنهم يأتي ربهم مجرما فإنا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيي ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن اصنع بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيكم من اليم ما غشيكم وادلى فرعون قومه وما هدى يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب طور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وني لغفار لمن تاب وعمل وعمل صالحا ثم اهتدى أجلك عن قومك يا موسى أراكم أولئي على أصري وجئت إليك ربي لتردي قال فإن قربتنا قومك من بعدك ضلكم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بيس قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم الأحد وأمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لكم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون الله يرجو إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لكم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم رحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفا عصيت أمري قال يا ابن أم لا تكن بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما كان بك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أسر الرسول فنبضتها وكذلك سول لنفسي قال فذهب إن لك تلاتي أن تقول لا ميساس وإن لك موئدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليمين أصفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما كذلك أنا قلت عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أراد أنه فإنه يعمل يوم القيامة وزرا والدين فيه وسألكم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونأتي المجرمين يوم yawma idhin durqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashura nanu aram bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum fariqatan illa bistum illa yawma wasaluna kan jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayazruha qa'an safsafan la tara fi aywajan wala amta yawma idh yatabi'una da'iya la aywajara wa khashati laswat lirahmani fala tasma'u illa hamsa yawma idh la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu rahman wa ala wa lahu rahman wa radiya lahu qawla ya'lamu ma bayna aydikum wa ma khalfakum wa la yuhituna bihi ilma wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamara zulma wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala khabu zulman wa la habuma wa kadhalika anzalna qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min al-wa'idi ila allakum yataqun aw yudisu lakum dhikra fata'ala allahu al-maliku al-haqq fala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qul rabbi zidni ilma wa laqad ahidna ila adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma wa qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis abe fa qulna ya adam inna hadha adu laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa inna laka alla tajua fiha wa la tare wa innaka la tagmau fiha wa la tubhi wa waswasa ilayka shaytanu qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabli fa akala minha fa badal lahuma sawatuhuma wa tawfiqa yaksifani alaykuma amiyan wa raqil janna wa asi adam rabbahu fa ghawe summa itabihu rabbuhu fa taba alayhi wa de qala bida mina jamia ba'dukum li ba'din aduwa wa imma yatiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa wa man arada an dhikri fa inna lakum ma'ishatan bankan wa rajuhu yawmal qiyamati ame qala rabbi lima shartani ame wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wa adhabu lakirat ashaddu wa abqa afalam yadi lakum kama rakna qabla min al-quruni yamshuna fi masakinikum inna fi dhalika la'atil li'ulin nuhi walawla kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musammiya fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa minana illadi fasbih wa aqrafa an-nahari la'allaka tarudi wa la tamuddanna aynaika ila ma matana bi azwaja minhum zaharata layati dunye linaftina hum fi wariku rabika khairun wabuqe wa murahalaka bisarati wakabiru alaiha la nasaluka rizqana nunarizukuk wal aqibatu litakwe wakalu lawla yatina bi ayati min rabi awalam tatim bayinatu ma pistuhu filule walawanna alakna umbi azabi min kablihi lakalu rabbana lawla arsalta ilayna rasulan wa natabi'atika min qabli an nazilla wa nakhudhi qul kullun mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man asabu sirati sawi wa man itade suratul anbiya musallamu makiyatun wa mi'atun wa ihde ashurata aya بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون ما أتي من ذكر من رب مدس لا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا على ذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السيرة وأنتم تبصرون قل ربي أعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أبغاث حلام بل ابتريوا بل هو شاعر قرياتنا بآتٍ كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرياتنا هلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم kasamna min qaryatin kana zalimatan wa ansha ana bara qawmana qariyan farama subasana idahu min ayarqubun la tarqubu warji'u ila ma utrifum fi wa masakinikum la allakum tusalun qalu ya wailana inna kunna zalimin fama zalat tilka rawaf matajana masiran qawamidina wama karanna sama la dawma baina umara ibiyan lawradna anna ta'khiz ala walla ta'khaznahu min ladunna in kunna fa'ilin bal naqdhibu bil haqqi ala al ba'il fa yadma'uhu fa idahu wa zahiqu wa lakum al waylu mimma tasifuna wa law man bis samati alladhi wa man indahu la takbiruna an ibadati wa la tasirun yusabbihuna al layla wan nahara la yabturun am ittakhadhu alihatan min alladhi hum yunshirun law kana fihima alihatun illallahu la fasadata fa subhana allahi rabbil arshi amma yasifun la yusalu amma yafalu wa hum yusalun am ittakhadhu min duni aliha qul atubranakum hadha dhikru man ma'i wa dhikru man qabli wa laksaruhum la alamun alhaq fa hum mu'riduna wa ma arsalna min qablika illa rijala wa ma arsalna min qablika illa rijala yuha ilaykum fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun وما جعلناكم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما عكريا فلما أسوا بأسنا إذا هم منا يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا kunna zalimiyana wama zalat tilka dawi mataja annahu masidan kamidiyana wama karaqna sama Allah da wama bainakum ala ibin lawradna annata kizalawan latakhadnakum min ladunna in kunna fa'ilin wan naqdhibu bil haqqi aral batili wa yanma gufu fa iza huwa zahir wa lakum alwaylu mimma tasifuna wa lakum an fi samati waladi wa man indahu la astakbiruna ibadatihi wa la astasiruna yusabbihuna layla wa nahara la yabturuna amita kazu aliyata min alladhi hum yunshirun law kana fihi malihatun illallahu la fasadata wa subhana allahi rabbil arshi amma yasifun la yasalu amma yafaru wa yusalun amita kazu min duni aliha qul atubranakum hadha dhikru man ma'i wa dhikru man qabli wa laksaruhum la alamun alhaq wa hum muriduna wa ma arsalna min qablika min rasulin la yuha ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa qalu takadha arrahmanu waladan subhana bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfaquna illa liman irtare wa hum min khashyatihi mushfiqun wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi fa zalika najizihi jahannam كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رطبا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون رجعنا من قبلك الكلود أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأيك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر رحمانكم هم كافرون خلق الإنسان من أجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوني ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتفاتكم فلا تأتون ردها ولا هم ينذرون ولقد سوذي برسل من قبلك فأقبل الذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون قل من يقلعكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر بمعرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا la sa'iuna nasra anfusihim ala hum min asabun bar matta ana haura wa abahum hatta bara alaykum al umur afara yarawna anna ana tilarda nanqusuha min aqrafiha afa hum al ghalibun wa inna ma unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summu du'a idza ma yundarun wala in ma satum nafhatun min azab rabbika la qulna ya waylana inna kunna zalimin wa nadqur mawazin al qisali yawm al qiyamati fala tudra munafsun shay'a wa in kana misqalu habatin min khardali inatayna biha wa kafi bina hasibin wa laqad atina musa wa harun al furqana wa biya'an wa dhikran lil muttaqin alladhina yatuna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-saati mushfiqun wa hadha dhikr mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun ولقد آتينا إبراهيم رشدا من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبي وقومه ما ذي التماثيل التي أنتم لها عاكفون قال وجدنا أبانا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين قال وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطركن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلكم جزازا إلا كبيرا لكم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمينا فتان يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فأنت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء يقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا بكيدا فجعلناهم اللب سريان لكسريان ونجينا ولودان إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولودان آتينا حكما وعلما ونجينا من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوما فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا نزلنا من قبل فاستجبنا لكم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرنا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وإلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمنا صنعة لبوس لكم ليوسناكم من بعثكم بعد أنتم شاكرون ولسليمان الريح آسفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليمين ومن الشياطين من يغوصون لكم ويعملون أمرا دون ظالم وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادي ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهب فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمركم بينكم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كبران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قريتنا أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حرب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبق لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولإنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل أعزمتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ومتاع إلى حين قل ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت وتدعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيء موان مريد كتب عليه أنه من توليه فأنه يضل هو يهديه إلى عذاب سعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم إبلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله خلق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الصوان يحد فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرب فإن أصابه خير نعم النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خاسر الدنيا والآخرة ذلك هو القصران مبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الدلال البعير يدعو لمن دره أقرب من نبي لبيس المولى ولبيس الأشير إن الله ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقرأ فلينظر هل يثيبنه كيدهما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يصل بينكم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله أكبر ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قد لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاقب فيه والباد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوانا لإبراهيم مكان بيتي أن لا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تعفافهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير لكم عند ربي أهلت لكم الانعام الا ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَنَفَعَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَيِّئٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جاء أن من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوب وكلوا منها وأطعموا القوانع والمعتر كذلك سخرناها لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا بكل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر باسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللعاقبة للمنكر وإن يكذبوك فقد كذب قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية هلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشير أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أوآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدا وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لكم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به وتكبت له قلوبهم وإن الله لهدي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية من حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنكم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو البادر وأن الله هو العلي الكبير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مقدرا إن الله لئيم كبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو العلي وإن الله لهو العلي وإن الله لهو الغني الحميد ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مقدرا إن الله لئيم كبير
1: أن سورة كراتن القرآن من جرما wanda Mas'ud Abdullahi sarki ya dauki nauyin kawo muku muna roƙon Allah ya ba wa ƙasar mu Najeriya zaman lafiya da jahar mu ta Kano ya yi riko da hannayen shugabannin mu ya ba su ikon sauke nauyin da Allah ya dora musu ya kawo mana ci gaba a wannan ƙasa ta mu amin summa amin
2: taskar arewa
3: taskar arewa
4: taskar arewa
2: daga nan mita 93.1 arewa
5: din lalacin da aka yi akwai kito ainin dan jarida yancin jarida na fadi abin da daga na fadi abin da daga dama kana shigar da barna a cikin gidajen mutane aikin jarida shine a kawo sabon labari ni sauki hankali ya zama ni ne farko wanda muka fadi wannan labari ya ci kunnin tsohuwa da tijuwa mahaifiyarka ko kakanka a gida barna kai ka samu albashin ka je ka sa'an nan ko fadar wannan abin ya bude ma mutane waɗansu mutane kuma hanya a sai haka ake yi shi yasa ba kowane labari za a yada shi a cikin gidan radio ba shi yasa ɗan jaridar da burinsa shi ne duk labari shi ya zama shi ne farko wanda zai fada da mazansu da matansu murna ma ake kamar yakin Badar ana Allah Allah ga an fada a wata mata shekarar ta 60 ko 80 wanda yaro karami ya mata fadi to shi ne sai mai amfani wannan magana ai mutanen Kenya mutum biyu sun aure mace daya to sai mai karuwan ne aka yi me ya ba idan da wannan to lokacin da aka faɗi wannan abin lokacin wani shi bai san ma da haka ba yanzu zai gwada ya gani shikenan abu farna yasa kullum farna ke karuwa tana yasa masu gidan radio ko kanku yana tana ci baki biyu in kun binciku zalunci kuka fitar aka fitar da kudin marayu aka ba su Allah zai muku kyakkyawan sakayya halalewa in kuma kuka je barna aka yada a cikin mutane wallahi tallahi kun yi ma'adinin ku illa karshe mutum sai yayi nadama da wannan
3: abin da yake wannan muryar margayi Dr. Ahmad Bamba ji muna addu'ar Allah ubangiji ka ji kanshi da gafara
4: kai arewa daga nan mita 93.1 arewa radio
6: in kina so yayanki ma su yi hazaka su zama hadikai masu basira su rika yin abun ban mamaki ma ki kanki ma ki rika ganin mamaki ki koya musu wannan addu'an ki sha mamaki ki gani yaro ku rasa yadda za ku yi da shi a makaranta ko yarinya an yi biya kuɗi makaranta mai tsada har yanzu bai iya komai ba kullum ba wani abu koya mai addu'an nan shi yayi da kanshi ko koke ki rika masa ki fara masa tun shi bai iya ba shi har ya kai ga inda shi ma zai iya bakin shi ko gashi nan ba wahala kawai wannan addu'an ne za a yi magana a rika karantawa Allahumma mi aka ce Allahumma atinil hikmata na yi guntu-guntu ne dan a rike Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira shikenan Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira wasu a ƙasar waje sun kai yara amma su ba su san ba su iya komi ba Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira inda sun gama karatun an kashe kudi accommodation an kashe kudin kaza an kashe kudin kaza har sun je sun yi musu graduation amma wallahi sun san ba su iya komi ba
3: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa radio
4: ban makarantun sakandare a jihar Kano ga wata dama ta sake samuwa kasaitacciyar muhawarar Arewa radio ta sake dawowa
7: ho inda ake karo da ruwan hujjoji wake da gamsassun bayanai da zai iya gabatarwa akan nuna goyen baya ko akasin haka akan kowane maudu'i
4: zaka iya ko zaki iya fafatawa da takwarorin ku da kuke da bambancin ra'ayi
7: wane ne yake jin ya yadda da kansa kuma zai iya ko kuma ya san wani dalibi ko dalibar sakandare dake shekaru tsakanin 13 zuwa 18 da zasu iya to a sanar da su domin muhawarar Arewa radio ta wannan karo akwai damar lashe kyaututtuka masu muhimmancin gaske
4: domin shiga wannan muhawara turo da sautin murya wanda bai wuce mintuna 4 ba minti 2 na goyen bayan maudu'in da zamu bayar a cikin harshen Hausa minti 2 kuma rashin goyen baya da maudu'in amma a cikin harshen Turanci domin waɗanda suka samu nasarar lashe wannan gasar zasu wakilci jihar Kano a Mahawarar I beg to differ na jihar Lagos.
7: Maudu'in muhawarar Arewa radio ta wannan zango shine ko dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da ladabtarwa ta duka ba?
4: A hanzarta a ziyarci shafin www.arewaradio.com domin yin register kuma don neman ƙarin bayani kan ɗaukar nauyin wannan muhawara a kira 0700444398. A yi amfani da wannan lambar 0700444398 domin turo da samfurin sautin neman shiga muhawarar.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما سو سورارمو أديدي وانا لوكتي barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na musulunci a mahangar tarihi wanda yake zuwa muku daga nan mita 93.1 arewa radio Muhammadu Samin Abdulkadir ya kasai ni ne zan kasance tare da ku cikin wannan shiri cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala na mai muku gaisuwa ta ban girma na mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu